0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد مولانا وعلى آله وصحبه وسواجه والبيت ومن تبع الهدى ليوم الدين Dieu pas ne font long.
1: Alhamdulillah.
0: A fo fo pen to lo pe.
1: Alhamdulillah.
0: A fi yin ben to niyin lodo.

هناك يا الله الله هناك يا حنان هناك يا منان منان هناك يا دايا انو هناك يا سلطان بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله.

بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الملك السماوات والأرض وإذا قدر أمره فإنما